وقع بنزل وقف دايمه هبة ودب انا شمس الغد والسيف والواد مش غني نكد لانه الفيكم كفيكم صح ولا لا وماليش بالحب قلبي فوق زنا بيعطي ضد صبيت الشط حفظت الدك انا كل شي بصد انا واجع اتقبل تحسنا